قولم انج كبري مرور شينك بفي دلي وقت زناران ام بس دكارن بسبرم بخاري انشيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سر فرازم جبو بيرانينا شهيد من.

عزم عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران عزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب.

0: الولاده
1: ارحمه الله ارحمه
0: بكري.
1: السلام عليكم يا بيت.
0: خش قلطي بكري خصص
1: الورزن
0: بكري
1: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخذ كبش الشيخ خصيصي بلا قطع الشاي خش بكري بيت الشركه. هاي بكري هاي
2: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوه قهوه.
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم، انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: ما تقول الجريري زيزي ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
0: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قردش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

سيداي هيدي ودخوازي ديسا جفوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفداني علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك خدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تنشاد وحيران بلي سيدايم اشترى دياتك مسكينة قربك ماسي بيجي هيفي دارم لمن ببوريني

قرامن جكبري مرور شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيلهي و توفانه دي برخا قريش و يمان

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يقشت الجميلونا يبقو
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحل رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوا ریچا مدوره چار هاور مد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیفو مخابن قد جارو امیدان نمایا بدلیل من میدان جبو هرچو چا

0: روايه فرن يعني وقتها. اوه الشفقيه خديما اي من بقوتنا يا ايوا براستيه فرن حبر بخاز كارن بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفته بقي ارقي تفع كر
1: نعم
0: ما يا ابو فهم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام

فوتين البنات غريب وغربة ديكاري خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو

له وإذا جميت تليت مكبر فلك سخر فاضي وجوابك بمشغالي من عبدو بقيري بلد جميت تليت وإذا اشتبقوتني البلاتي

قيز خورت جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

فوتين البنات غريب وغربت ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي متكلب جيدر زيان خيلو.

وده جميشة تليشة مكاب جنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلب شيبري مدانة ريكا دولة والزانة.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خل كمال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير السماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة القايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب باسمي يا مبدس تفدو بين زوزاني مدرباس في زوزاني ويا في فيكم أنا مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيت الجانب جامير الرحاصل نكبوش في فايدة تراب میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وين ازك قامت اليف قامت جي ريحانه خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحانه قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب